0: بتطفيها منين بتشغلها تاني بتدعس على هذه هيك
1: مش بعرفش
2: لا اله الا الله محمد رسول الله
1: ايش
2: لا حول ولا قوه الا بالله
1: شوفي مثل البوغاز والعماره تبع عليك
0: اتوي بسمعني انا صاحب تو بارس بقول له على السناو خبطوه السناو يقول على هذا الزفت
1: نزلت والله نزلت